أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قوم شدنا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الشاكرين من ديوان ربي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي اللهم انا نسالك ولبركاتك يا من عوض من سخرك اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولمن سبقنا ربنا تقبل منا كما انت السميع العليم وتوب علينا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا فيما ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي

عنيا ممتطئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقي بالغرر الكريمة والجبال، وأستمني الله تعالى رضوانه يخص الإترة الطائرة النبوية ويعم الصحابة والأدوام وألا، وأستجري إليه لسلوك الوادية الجلية وحبها من الغاية بخطة الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برود الإنسان البقارية ناظما من النسب الشريف قناة والمسم بهلا، واستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه

0: مصيبة الهم يغني الخصال والسنية ابن هاشمي واسمه عبر من ومناف واسم المغيرة الذي ينتم للتقاء لولياء ابن قسي واسمه المجامع سمي بقسل لتقاسي في بلاد قضاءة القاسية إلى أن عاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فهمهما ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لعي ابن غالم فرم واسمه قريش وإليه تنسب المطر القرشية وما فوق كناني كما جن الكثير والتضاء ابن مالك ابن النضر ابن كنادة ابن خزيمة ملكة الياس وهو أول من أدى البدن إلى الرهاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهذا سلك نظمت فرائد من السنة الثانية ورق الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وابا وعدنان بلا ريب عين نذب العلوم النسبية إلى الزبي إسماعيل نسبة ومنتمى وعظيم من قديم تعلقت كواكب الدرية وكيف لا وسير الأكرم صلى الله عليه وسلم وسطة المنتقى نسب تحسب الهلا بهلا قلدت النجوم الجوزاء أبا زيك الرسول دي وفقارن أنت في لتيمة الأسماء وأقرم به من نسب طهر الله تعالى من سيف الجاهلية عور نزل راكي وارد في مر الهني والروى حفظ لله كرمة لمحمد صلى الله عليه وسلم أبا أمجان سعون الاسم ترك الصفا فلم يصف معر من آدمي وإلى أبي وأمي سرات سرى نور النبوة في أسار والملهية وبدر بدر في جبين يبدي عبد المطلب وابنه عبد الله
1: اغفر اللهم قبرا كريما بعرف سليم

الرحمين سنبت أمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونوري في السماوات والأرض بأمن الأنوار الذاتية وسبى كل سبيل بوين سيب سبا وقصيت الأرض بعد طول جدبها من النبات ولنا سندسية وعينت الثمار وعدنا الشر الجان جنا ونتقت بأمن كل دابة لقراسم في سلاسل العربية وقرت الأسرة الأسلم والوجوه والأفواه وتباشرت وسط المشارق والمغارب والدواب والبارية واختست الله من مسرك سوميا وبشرت الجن بالضال الزمن وانتبكت الكهانة ورهبت الربانية واللهج بخبره كل خبر خبير هو في أولى حسنه وأوتيت أمه في المنام وقيل لها إنك قد حملت بسن العالمين وخير البرية وسمي ذا وطاتي محمدا لأنه

ومكث في شهرا سقيما وأنن سقما وشكوى ولما تم من حملها للرجل 29 قمريا وأن للزمان ينجل عنه السعداء حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسوة من الخضيرة القدسية وأخذ المخاط ولدته صلى الله عليه وسلم نورا.

وأهله وصحبه أجمعين. ومحياك الشمس منك مضي أسفرة ليلة الغراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور يوم وزنها يوم نالت في وعد يوم دمي وقفين بخاري ما لم تنل النساء وتبقى ما بأفضل مما حملت قبل مريم الأزرار مولد كان من مبيت على الكفر وبال عليه ووباء وتوالت بسر الأوات عن قليل مصطفى حق الهنا هذا وقد استسلم كما عند ذكر ولي الشريف أئمة الزور

العالية مميئا بذلك رب الى سدده وأولى ومشيرا الى رفعه قربي الى سائر البريه وان الحبيب الذي حسن اتباعه وسجايا ودعت امه عبد المطلب وهو يتوب بحياتك البنيه فاقبل مسرعا ونظر اليه ونعم سر المنى وادخله الكعبه الغراء وقام باخلص النيه ويشكر الله تعالى على ما من نبيان واعطاه ولد صلى الله عليه وسلم حديث مقتنى مقتنى سنة في ذكرة الأيام طيبا نهينا مقولة من كل نهاية عينا وكيل قتنه جد بعد سبع ليالي سوية وعلى

التوحيد ذا ورد عنها المرض والنفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم فيها لمرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم على

أرسل هنا وطرف في عام ولادتها وفي شرها وفي يومها على أقوال الرعماء والمروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول من عام الفيل.

أبي سلمة ويهوي به حفيا. ورضعت قبله حمزة الذي حمل في نصرة الدين صرا. وكان صلى الله عليه وسلم أبعث من المدينة بصلة وكسوة هي به.

0: القوم سديان أفقرها وأبا فاقصب عيشها بعد المحن قبل العشية ودرها ثديها بدر در بنى منهما ولبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزان والفقر غنية وسمنت الشارف لديها وشيا وأنجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وترث السعد مرد عيشها الهني ووشا أطر اللهم طهر الكريم عرفي شني
1: صلاة تسليم اللهم
0: صل وسلم وبارك عليه
1: والرسول الله عليه وسلم.

اللبان فذهب بك الجمع بعج أجابوا إلى الأقصى وقال أنا لكن هذا ولا

مكانك وقال هذا صاحبكم وقريشي وقسم بكل أليه بأنه لو أراه لما تآلامن به وتبعك ودان وقادما صلى الله عليه وسلم المدينة ويوم الاثنين ثاني يا عشر شهر ربيع الأول

القفين لحم القراديس قليل لحم العقب كالسل الحيط عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور وعلى ورقوك اللؤلؤ وعرفه وتيم من النفحات المسكية ويتقفأ في مشيته كأنما يهتو من

فيعرف مسه له من بين سبية ويدرى يتلألأ وجهه شريف تلألأ القمر في الليلة البدرية يقول نائم لم أرقب له ولا بعد مثله ولا

صل وسلم. اللهم يا من سد اليدين بالعطية، يا من يزال الفتنة كفل عبد كفاء، يا من تنزه في ذات والصفات العادية أن يكون له بأن ظاهر وأشبه، يا من تفرر بالبقاء والقدم والأزلية، يا من

ونتوسل إليك بشرف ذات المحمدية ومن هو أغلى الأنبياء بسرة وولهم معنا وبعليك وكمل بريه وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه والهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسا لله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة وللمناك والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال الإخلاص النية وتنجي لكل من الحاضرين والغائبين ما طلبه أمنا وتخلصنا من الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الأمل ما بك ظننا وتحقق لنا من الأمل ما بك ظننا وتحقق لنا يا مولانا من الأمل ما بك ظننا وتكفينا كل مدى الأهمة وبلية ولا

هذا من خزائم من السنية برحمتي ومغفرتي وتدمع من سواك غنى. اللهم إنك جعلتني كل سنة وكما مزية ولكل راجي ما منو فيك رجاء وقد أرسلناك راجينا بهم كل دنيا فحقق لنا ما منك

توسل بلاد السميع من التراخية واسكن غيث يوم سياب سيبه سب سب عربا واغفر لناس جاد البرود المحبرة المولدية سيدنا جابر الحسن منيل البرزان جنس فتوى منتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والامنية وجعل مع المقربين مكين وسكنا واسطن له عيبا وعجزا وسره وعيا وكاتبها وقريا من اساق عليها السماء واستوى اللهم صل وسلم على ولقام للتجن حقيقة الكلية وعلى اله وسلم من اسر ووالى مشهور نفة الاذان من اسفل دير بقراءة جوهرية وتعلى سرور في المنيفة بقود هولى وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا مولانا محمد خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين

أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون

شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا

حلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا

كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا بفضلك يا ربنا شر ما قضيت فإنه تقضى ولا يقضى عليه وإنه لسمع وعليه فلا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا وعلى آله وسلم. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار

minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام.

تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

0: لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعمدا شاكرا حمدا يوافي نكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد صراط المستقيم
1: وعلى
0: اللهم صل على
1: حضرين سننا تمتم لبيكون نيس رسول ملبيكو Tenapulo pada angka kiri lalenna masih nani apa ka masih ni pengelah ta'ala. Alhamdulillah silapa ada mencaji tan recet di asukuru kengri alimalabi ni pemapan caji sabana sabarin atau pada angka pule ilalenna iya wi unruam malabi akat teman minasa ipasilin na rin na si diye pasurwa malapit na ipong Allah Ta'ala sarikong manging ang kewad di mancajisaba pasabaran naritang laki at ay po jiripuan ni nasaba sitong at tungan na matanrana ikon alimubing Allah Ta'ala yang ingatin pagkuli pasuran na tanda

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على

وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب.

على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر

عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب

قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة.